قل إنما أنذركم بالوحي

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده

ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

فيكم إن الإنسان لكفور لكل

فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

أنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد

وعليها وعلى الفلك تحملون.

هيهات هيهات لما توعدون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.

بل قالوا مثل ما قال الأولون.

بَعْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

فضله والله واسع عليم. وليسر

الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.

أربع، يخلق الله ما يشاء.

قوله بل أولئك هم

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

عَمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

والله عليم حكيم.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لي

وكفى بربك هاديا ونصيرا.

وكان الكافر على ربه ظهيرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قوم فرعون ألا يتقون.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

وألفنا ثم الآخرين.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

والذي يميتني ثم يحيي

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

واجعلني من ورثة جنة النعيم.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

إني لكم رسول أمين فاتقوهم صالحون لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

رب نجني وأهلي مما يعملون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم.

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ووهبنا له إسحاق ويعقوب

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

ويستعجلونك بالعذاب.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين

بل الظالمون في ضلال مبين.

لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

إن الله سميع بصير.

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء

الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

بِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

فيكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً.

0: هاجر
1: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون

عورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخل

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

لهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

ساعتين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

أولئك حرج، وكان الله غفورا رحيماً.

بِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفترى على الله كذبا أم به جِنَّةٌ

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور.

شك وربك على كل شيء حفيظ.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون.

الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء،

العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

ولباسهم فيها حرير.

فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أو

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

مواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.

تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون

قال هل أنتم مطلعون؟

إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.

ولقد مننا على موسى وهارون.

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

أنفسكم إن هذا لشيء

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم

إن هذا أخي له 99 نعجة.

وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

الباب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب.

وآخرين مقرنين في الأصفاد.

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الأرض وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

تعملون إنه عليم بذات الصدور.

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال

يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ

بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل توب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

بِآيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

رؤوسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.

واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ.

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى

أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبرن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

ذلك رب العالمين.

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن

قلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا

يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذت هم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.

إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

علمه ويوم يناديهم أين شركائي

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

ألا إنهم في مرية من لقاء

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض

أدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

أسألكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

بالحق أولئك لهم عذاب أليم.

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم

بالغائبين أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجاء

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

بهم مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آمنين

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

مهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين.

ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.

يطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

بَرَكَةٌ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما

يغشى الناس هذا عذاب أليم.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

اكتسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم

آسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.

وله الكبرياء في السماوات والأرض.

حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا

كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة

أفئدتهم من شيء إذ كانوا

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرف

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

الشيطان سول لهم وأملى لهم.

مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

أَهْلِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم

فيهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن

ربنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

ولله ملك السماوات والأرض

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا.

التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء

التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد

يخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا

الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله،

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

عفو إن أكرمكم عند الله أتقاكم

في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد

الوجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم

ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إن

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

وما أريد أن يطعمون.

تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون

أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

وإذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

أخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

رَبِّكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مبين.

فيهم الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

أنا كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم؟

انتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا

رب المشرقين ورب المغربين.

القرآن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

حور مقصورات في الخيام.

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وك

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون

فسبح باسم ربك العظيم.

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فروح وريحان وجنة نعيم.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

باطن وهو بكل شيء عليم.

أنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

لكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد

الغيب إن الله قوي عزيز.

تحاوركما إن الله سميع بصير.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

أصحاب الجنة هم الفائزون.

كبر سبحان الله عما يشركون.

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

وَبَرُّوهُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

الله أعلم بإيمانهن.

الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

أنفسهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ

والله لا يهدي القوم الظالمين.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

الله لا إله إلا هو

وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من

أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا.

كفورا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن.

رزقه بل لجوا في عتو

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ.

ولا تطع كل حلاف مهين.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

شديدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

البشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين

فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.

وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

عشرة كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

سطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.

النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

وتحبون المال حبا جما.

لك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة

والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

فيرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

تقهر. وأما السائل فلا تنهر.

يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى.

ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

وما أدراك ما القارعة.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.

تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

0: الحق
1: وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة.

تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

وما الله بغافل عما يعملون.

غضب وللكافرين عذاب.

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولداً

أم كنتم شهداء إذ حضر

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

وما الله بغافل عما تعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات،

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

مصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

وأعجبكم أولئك يدعون إلى النار

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

منهم والله عليم بالظالمين.

بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم